محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى